ناسو قوم في الشي أسامي في الشو أساوي شرق وغرب بسمين السامي في الشي تساوي خسرت الإحساس باللحظة فبقرس حالي مش حاسس فبضرب حالي يا ما بظلم حالي كل يوم أنا بصفر ببكي براسي بلاوي بسطوا مباني تعبت أحكي ويسرقوا كلاوي سرقوا بلاوي عليكم لعني والجاي أصعب فبحضر حالي بهدم حالي برتب عقلي وبشد عسناني مش فاهم حالي بس بصبر لأن عارف حالي السما بظهري اصحى تفكر حقي وتاخد عادي حقي باخده ربح صافي فوق زيادة وبعطي الزيادة وشحطة فوقهم للمحتاج والعازي بحس عشت هاي الحياة ممكن أوهامي على أغلى أوهامي بتحلى هاي مخدة بس هامل حالي بتبنقص حالي بحاسب حالي من عالم تاني أنا عالم تاني وأعوذ بالله من كلمة أنا أوف شو بحكي بحالي أنا قدها وماسك حالي ما أخسر حالي حاسس حالي نملة كله بصير قدامي مين أنا وغزل بالي فبقسم حالي شوية بموت وشوية مركز وشوية عدائي بس أنا 200 مرة ومن كيان بخوف خيالي بس أنا 200 مرة ومن كيان بخوف خيالي بخوف خيالي بس أنا 200 مرة ومن كيان بخوف كياني بخوف خيالي خيالي

جاز جابك شغلي انت لعب جواز انا الهتيت مش الضريب اجل عربيد اجل يا اخوان اجيكوا بنص البلد معكوا دخان وكل مين فيكوا حريد احترد خد خد خد حطه ونامكوا السخت امريكا عكم اعدام صدام حسين صاحب اقسام حمي الدربيل بس بسمح لوش ما تشرح ليش بلاش ما انا